0: موجود توال با بس انده موجود توال باي ياتن دي كاي بن من توال انكو تنغلا ننو توال موجود توال نون يا وان كوكا موجود توال يويتي مما كوجو مما مما
1: مما
0: دومي كوكا
2: Mwilanga manda.